ماني مالي من دوب بالشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لك.